0: لاش تمك فافي
1: نسرعي بندرين زي نتين يا تمزان روتا كسومبا فابوكا تان نتين وي ساتين نتانين ينمو دامنو ما تغنو روتا كسومبا فابوكا تيمني باتفينران دي زوا راتسنيشا باتفينران دي سنيشا دي يو تيرانيو زاني انيشا نمولا فولاكو لوي فينانا انيتسا فينانا انيتسا لوي فمات تام تان دي يو زانيا نانتاني نيو ريمانديني واوي يينو موزان ندان تو ديوي زاتيا ا مال سو زافاتا نيانا كو سناس كو تاتيام باتفينانا تاتي راتسنيشا نو باتفينانا راتسنيش دي جو دي اوزيز لي ريمانديني ينوزيا ما باتيا يا ني فتيرناكوندرو فتيرناكوندرو زي فوماندي ساماكاني نزارا ماسوندرون دي رفا نودو فيتن رانا زكاين دي ميونتكا نفون دي مجيرن تان بويرن سيم تينزو سلوفون بولان يكات زي وزي زي فاية تاكو نوتي دي تيوا نون تسيز تاتو تسيكو لوي ما نو فال بابين نو فال بابين دي يو زاني ني فيركوي إيرپانا ما نوسكيا Atani tani, fa tamze iftonze, tsapa kui valba bina kaili isi. Fa satia mbula, mbula za mbula tam ni valba bifutun, din mend ni, mend fiaramun na japana, di mamern. Din na ratfinara na tenim ni universite, di mamern am sietan listan em ni, sietan ni, fanuvana, fitudana ni teni ul. Fitudana ni teni ul lazan. زي زن زن زن يفيرا كنتينك وا فتسيون بابا نولا يفيرا كنتينك فبتون تين
0: شوطة تمك لا شوطة تمك فاف

0: ناستم كفا فيه.
1: نبلو انت النهدية تنغني ناف نجل نولنو انتم فرتي شفيا كي فيد نكر برا ناكر فيد نبيان نغفك برسك ناكت ابنان ببيان ناني رجع بلين انت فناندو تنغ مانغات كنفت ديان ريفتن لفنجا كنغمبون بايتاي اتشنجن مدين كتير يمتنا نغفرت مانفورت ني Tenga tiok tu dian maaf jan nem ni fatan rani kangon tana ja marin tsia nasa jan ni tenga i
2: ya ni zavatra nanga markro jan ni tim ni fitrangati jan

0: تم كلاس تم كفافي
1: كان باري ولفتين ماما نايو كرامان زي سن ماما نايو ولفتين انا نيو تام ميلا نفسان تران تويت انا فشيتي ورينا ميش نتوبن شهو ما نغن تان كده ما نواسوا فمنا رفتون فانسا كان نغن دين فنغو ليبيني ليبيني ريبيبليكي ام بحتوت كتي ام ناي مدين شو تيم شو توبن ريو نبيس هايتي ما نايك Ariô Pitre, um hinsan um xirxir emniu, neva tienaj u fanai, michak tati fantama java tsar, fangatana na ton xareu, meu anapnen zaranai, na mitin, tienaj u tanu fanai, artimanai, um hinsi jahai, na ina, na ina ka, ma pakatam na role pe, anem fara tapni hit, na tere kaik, te kaik enti tsararn, xe tonai rahuna na jahai, xe tir xareu manambula, Timanaiki sahai timanaiki sahai tumpko usamburna sahai urakunan uka chain setis manambula pe tekenai san tumpko
2: dani anilele partage atikan jem verna mnaita teraka nitan nai

بيبي نتشكو ترى فرارات في الله لارا بيبي نت بابا مطو بيبي نتشكو لطو فرارات في اللور فرارات سمن رارا بكتر من داني هورو Ingo ki na ba ko fingo na tama ngatama ti bero chibi uru uru uru mana tana matanda.

0: خلاص تمك فافي.
1: دم تانرنا نسيجا عم لي تشوتون رسك ما بيل نامي بيتا رسكا تشون رسكا ما بطنغان زي ما قوى لاسا لاسا تانوية تشتيجا لي رسكا نا رسا بانزاكان نا نفان تيني فمازابا بيا تسروا نوتو تشيكيوا ديت بانزاكان يمياتيوا تشا ديفرا فا تشوتون رسكا نفلالو فانا رسكا مانا يران ما عرف دي ما عرف ميت نام سوفتون زوا تمام عاتفنا قوافا نبي ميتواري ما نيران توك تيماس ملاتنا فوكتان تي كي ديمان تاني هيا باتشي فان دي بريبي نورا راي فاتي انا مانيرا نبي زابتو دي اوناتن دي انديسان تي مياكاترا لوي مان دي ايلان سينا ناي مات ايلا فارت زالز اي انا نتو دي اسيب مونتا دي انا تانك نيومبي توبنا رايك تاميسي رايماندين ميسي يفا سيزان يتاي تاندولا أكوتاني ماتاعتا نيول ماتاعتا نيول فازا فاتا سارتوا تسايرانا نيول فاي